0: ما كانش ليه يكون وسط السهل المضمون غير
1: أستخلص من شطايف الدنيا زفير يسري فيحل في جسمي المتاهة في جوف البركة بتنفس وعيني بالند في عين النداهة
0: أستفصل السموم اللي طرحت مطرح ما تلعن هعمر وفتح للشهوة المصباح اللي احتواها
2: حواسي اللي صمت